واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطه يحب السلسه وما عنده وين يزيد. والزعاف ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاف؟ الزعاف مادوه غير النشطه ودشي كلش مبني على البنات والحديد.